شوف اللي كذا ما تيجي ما تسألي كذا ما تجلس الصبح شوف بس ما تموت ما في كنا نقول له عشان اسمه شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد منهم.